لبت دماغي له لا خاضت منه فرطه بتشامط جام وجوجام فينا صديق من لبها بكرتلانا من خد أكله بجراشه جوياما من خد أكله بجراشه جوياما.